إيش خلق قاقوة اللي كل كيش تريكم خوك تشي كوبراتيباس خوحكي تشيخوني ليش لا إيش اللي ناكيك إيه تشول تشي قابين كيلزا اللي خلان خلان تشي ناخيخ كل ما كون اللي سايد شبوليخ جوكري تشيرو اللي ساقيو خانق قوان أنا إن شكير شكوش فيدي كوبرا اللي كيوكو تشي كولاكزا اللي خون خوك تشي ناخيخ سالي خلان خلان تشي قلبال وتسالي خون خون أخوكي تشي كوبراتيباس وفاركوي نا كولاك اللي اشتياب لي بوك تسيبال تسيلا الخائم تي ساسا قاشقول كوان كوكو تي كون كاموكاق اريكين ريش كوتبال كوي بوشيب لي نا لبخو وقت اي ناقش بانون كيل في ديكو بيرا اريكين وطنا كناولا ايش ناق ماكوا كاكوي لكن روكسين كيل لي بوك تسيبال تسيلا الخائم نا كو كولاك باناكوي مالاخ ناكي كولاك بلي كومون ريش تن انكي لي كاوش ري البالي اكويم خشان رو كوان كلي تي لي كابي لي انينو لي تشي لي كاكاو ود كوان جيك شكومون كاكوي لي اكويم لي كيو تشي خلمان سالي كونكو تشي كوبراتي واسو كانا كولماك لي سايل تشو لك تشو كري تشيرو لي كونتان خاي لي كيو كوتشي شكونبال ساروك لي تاكوا ديوس خو نقانا وتشي تاخوني لو خو لي ماتانيخ لي ناشكي خاان الرخلال كوتان ود كونكو أرين سالي كونكو تشي كانخيل مالاك كوانك لي تقلاك سالي قبهن كوان لي تقلاك سالي بهن تشي خوني ليش لايش لي كومون لي ناكيش تاليمان سالي خلان خلان تشي كوبراتي واس خوال كوشيك لي ناكي كيريتش او تشي شو خلو من كل لي مولام كونكو نا كناو لايش تشارو توسو بامبيل ريت تاليل وترسي لالاك كوي لي خلان خلان تشي كانخيل لي تنتو شبانون كيل مالاك لي كوان ساقبهن وخلو منيل البالش ولا نكيلش البالش جابيلز اللي خلان خلان في كوبراتيوس راح خلال لي كوتانش بناق هو أكيو كشخ في جاب تي رابين كيل روبلا نق نبال لي خلاك لي تنتو نبال نمان نبال لي خلاك لي كيوكوتشي ريلبال لي كيوكوتشي رابين كيل تاش بين لي روشي أوش هاين لي نقول مان سخلان خلان شق تي تلاميت لي كيوتشي كل مان سالي قتيبال سالي قتلاميت وتمال شيكيلي رايلال شيكيلي شاكيلال اوت او اك شرايا كوتشا بوبلاخ لا ايش ملا كوان كوتشا كوتان انا كوان تشكونيل لي كارو لي ناكول مان ناشال كاتشا كينكيل هونك لا ات تاكيري تان ناك ماري انكاتا سابسي ماري انكاتا كوكي ماري انكاتا كامتسيرو لا كوكيم سالي هونا لي تنتونش باتشاكو تاكيري تان تيش أحكي أحكي هانزا خون كتان جان رونق ماري إنكات أسومك ماري إنكات ووشينك مالاك إنكات كيق خو جان رخو ناكا كوي بني لات أمان كوي كيو كاتش كيبالا تشكون تشي ريبال سقال تشي شابيل اللي لوك لخ أكوي مقاان لا تحكوي كيو كاتش إشكال بال اللي شسايل اللي أكوي مقاان أمان اللي روشن يوم لا كانخل لي شابانو تشاق روبلاخ ماري كوان لي كومون ناشكاوش لاناق لي كوخون تشاكويم جال ناموك تشيخو كان جال تاكيق شخونيس مالاخ جال ووشين ماكا خوناقتا لي كانخل لي تابانو ماكوا خو كان ايش قناقا كوا ايش قصديتي مالاخ لايش لي قاكومون لي كونكشتا لي كوخون تشي كوبراتيواس تنتو باناق نابالباي لي أنخل لي نأبانومان أين نقاكيري تل سالي خونخو شي كواميخ كاكيق كناق لي بويانام شوينكوا نا جولا نا كي ووت ناشكاوري سيري بخو شي قاخوني لون نقاناو موكوا كون بات تا كوك شي تاكان كينكا ما كوا كاخيش جولا شاكوت أكتاكي تالي روكا أكتاكي تالي شكوا كوان كان روش وانو كلا كواي هبان ماري لات تاكي انا كوان تينك ايو يقلي شكابي تينك ايلي تي قوال خاري مالا تينك اي هناك لي شسوخ تينك اي هناك لي شب ناكا نو ناك ماكو اخو كان تيميل تيميل ودخو كان اخوي لكين دي هون كون اخي اخوي ود ماري ايبانا لبها اين ينكا خوال نا إلمان ينكا خوال نا إلمان ريشي جابين سقل رينك تاكوان خون اوچينينج تي شابيل رينق لا اتخو شالي كوپراتيوة لا اتخو اسوسيادو خو اسوسيادا تاكوال روسيلال لي انخيل خاين ابان چيريش خا نالبا كواي خوال انخيل رو تو اوكين تاوبال سا
takalish kya nani taka silrishi chabil karu choko sa li Hong Kong chiko operativa karu naka ere la cooperativa la atut karu nas kya kwe la cooperativa akwi choka kwe la atli naka katstalimang aran kutmarete ik aus lala isnak ing a cha akwi silpal rishli choko chish hultikankin cheru anak kwan kaot sa shkawa anak tak ere talat na kwan klina akhir chaku redi auk, redi ilang, redi kwang la kwakim na banpay, maredi tse, maredi kape, maredi anino, maredi shakaw di kokche, maredi kwang li tul, maredi kwang li ke, maredi kwang li kal. Ut kwang na hakwi la kochoch, ut maredi hunakchik li karu li na ahalak chaku, kwang aran. Maredi kwang la kawresingkil na katkeza ahre na tatsakong, Rech holo minkil li kooperativa ma la honak li chut li na oken na kwek li na shten a ebe na holo minel. Kwan rusi lal li kwan se li kunkun uchi kooperativa. Maban na la atatat ok sil bal rishi cha bil karu jokach ke bal re la kooperativa lat. Karu jokach ke arre li molam han ma la karu jokach ke bal re li komonil. Urmaret. Jal akhlam il malak ing ata taw hunak li na le li jokat si tiang ang kikin la kooperativa na tatok ho hun chaal di kooperativa ho hun asociado ho hun asociada la na ka hultikare talil malak resilal na ta kwa oksash awa na na ka kutun di angeli na shpan di kooperativa Aban mare chalchi atinam il mare chalchi tsibam il shakeli resilala na leba kwaye Udmokon na kakshat ok Mare inkachik na kakuchaka kwib Mare na keshpat siten ang chaku ut inka na katoken Kakhel biru eshka komon Ritbal silbal rishi us Ihukuk china lebhay Aban na kakshkultikan kin cheru Nak yukuchi kulaksa lekyan sa shkawa Li molam maga rochpen fedekobera Li nakakots li esila li na lebak erikin sali huko uchi kooperativas ocho kochishke balretal malajo na que nao huila es yo chishikli loklaj kutan lilpal li huko uchi angel lilpal chago la tzakoniklat haban rubelajan huak si juntikacheru tento takatauru chan tzakalru na angelak li huko uchi kooperativas chan ru na kuang li uchining charu na kuang angelankil li hunhun chi akuim chana marekal naqil chalo khuli ochoch kwang hun zira pli akuim qaralo ma ka chi khunaqli ka ush jirish ma kwa ha anish ka komon ta kanau ban naq na bal pai a khil nash am khona ka kwilla at naq chako khun la ko chnal mare salam che mare tak awan na pal li ka qreru tishpas akuim la tishpas chaku Li tento kuang akwikin renak tatruks ko bangkil li kochos na alhaan. Hing aja kakwi ta kaosla ta kienak tingkwakon li kochos utitakwi lak kochkok aran hing a makwahaan. Tento ban ril pal nak sakal relikci kial ta naw li stusu bangkil li reta lil jishkuni li karu na akman narak li che narak li rokachal narak li kashlang mokoch Narah li lok lak tumeng wing ka parta ta ucak buta rahah kwe li komon malak eb li komon ki ani te okeng re anukil li ka angel khan choka kwe la at suru silal la angel ni na ka panu akwe sa li kooperativa shpanak kona ke kere tan la esh malak kona ke nao joko chishkul di kangit charu anak kwan li ru silal li kwan sa li kong kong uchi kooperativa foka anak na ka ukulak sa li kyang Anak e nak yo chi okeng maga sa li hukum chi kooperativas Rich ben le de kobera li yo kochi shkotal erikin anakwam Ayak li na le bak Aksel ru na ta koshlok e zakal Li na khes li bar na kota li man li bar Kwankat la chmanak Na wansut akwin na katkots bayak li esilal erikin malak Taka kierak na taka kuntak eti Li kakwan khik sa hunak li kooperativa malak taka kuntak eti Li kamolam kooperativa rikin unakchik molam khalan utla at
tak eretal ak nakikosa ku chak tikin bubala war sa kalkwan lish halakik ru matlaat kong katanakwan sa hong kooperatiyo rikin ra hong nahe dizikyal kwan chihokan mare hong kalepal mare halanchik ritual malakalang kakwichik lish kawash manaktaish na kakeretal ak mare yalaran tat kulak chi angelakot yalebre li komon Charu tate rel, charu tate shkul, charu tate ratina. Aman, di kwang sa rikong hong chi kooperativas, nakataw ru na keha ang di kangheli choko chi shmanong ki. Hokana, nakakosa analeba kwa ye. Hokana, nakak, nakaka chapayak li honal, re nakaka silri chi chabil par kwang ko, taro choko chi shmanong ki malak. Chan sa kalush chabil lala kanghel khan li nakabano. Hingga kial takati kibot mare kulah hingga cik takah malaks takian akan kongkosa kooperatiwa ut kulah makwa cik hokan hingga iska komon na kenau cius na napal di kooperatiwa siki laki li iska lili honal malaki loklah siya brokiket cik angselak ut hanan saka li rusila li siya bilal shwanak nakakiretan nakanay hun shpeul li el ciubes peul li kwaklik Aban, ni takah kaki iskomon takanak siku anak takat eretal malas takanaw na makuashk angel hun, makuashk angel kwe. Ut makuashk angel kyal oship li komon li poyanam ish malas ping, malas sa kristian kakwe ish wanak na kenaw la ish na nakitakon li kawachin, li kanachin, li sa kristian, li kokal, na ke kawrisimang kakwe, nare ispanungki li napalpay. Si Angel li tento na ubaman malak ni na kwash panong kil sa lihukuk si kooperatibas. Puta esilal hain cho peche kahuni lola onak tento to oken na peishpa sa kulat na kat oken tento na kokok la chol la nalipan rikin li Angel ikyo kat si panong kil rikin la komoni rikin la kooperatibas anak ak Yoko chishkos pal erikin malak yoko chishkos pal akwikin na tanakwal li na kwa-kwa-in li na kakya chol si rabinkin li shkia pishkush fedekovera li kyo chikulak sa lekyan sa shkaba li molam maga nak li rusila li kwan sa li hunhu chi kooperatiyos malak takah haltesira hruwa nakwan ut takaki ere nak na eshra kwan kesh sa kumbakan sa hunak alepan sa barki mahunak li komon nakulak Kyal mare kwang bayak li nafin apan makali ter makali kawresing makali okeng makali solok ut mare makafi li rusilan li angel na banu manaran kauch manak mare kwang ke sarupas li komon malas li hung kapal sa li kalebal han ut li angel na kesh manu akre rehe li karut istaw li hun ruchinyom li angel li shmetzaw li shmanu Awan mo kutsakta o tishkots rikin halanjik likuman. Awan kuita kakuntak eti rikin likuang sa kooperatiwa so kyokochish gebal malak kyokochish kosbal rikin na nakakuan li nakabano chikakungkal nakachutok ro ut karan nakutun li rusilal lishk angel likumonil aram naktak eretalat Nimchik li okeng, nimchik li sakong, li nakwan. Nimchik li ruchinyom, li angel. Ay usakwichik li loksingkil, li loklahtumin sa iskash, li kooperatiwa. Kauch panak, yokochish kebal retal, yokochish naupal, nak inka akun akwi, ut inka akwi abili komon, li shaukenchak malang li sakongchak re, shpanungkil li angel hain. Utrokan akui nak akshmanu mangti ribal istibalresh lish angelankil lish ayinkil liruli akim rekomonil li rusila li natagma makwa kakui reb li kyokep chikholoming makwa kakui reb li nakioken mare resh chinankil li tse kakui resh chinankil li kape malakalanjik li akim inka repan li komonil rechishkunil li